أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم.

حسيسا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

تعلمون أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد

انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف

0: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضرب

الذي صدقنا وعده وأورثنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا

أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين

ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقول

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله

0: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
1: جاء متوشعا
0: وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: سابا.

كواكبة وحفظا من كل شيطان ماردة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخر.

فبلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين

مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام.

0: Ya, jadi kalau memang sucinya pas waktu maghrib, maka ulama sepakat ya, dia nggak wajib, tidak perlu mengqadha asarnya. Jadi yang wajib diqadha sholat sebelumnya ini adalah sholat-sholat yang biasa dijamak. Ya, jadi kayak misalnya kita biasa menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini saja yang menurut sebagian ulama harus diqadha. Ya. Adapun kalau misalnya suci waktu maghrib, ya, maka ini tidak perlu mengqadha waktu asarnya. Ya. Cukup dia ketika suci mandi langsung sholat maghrib saja. Wallahu a'lam.
1: Asalu ahli dzikir. Fala yusal ayy ahad wa innama yusal al-ulama.
2: Fatwa ulama.
3: Alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. إخوتي الإيمان، أريد أن أقف معكم وقفتين في بيان حقيقة التوبة. أما الوقفة الأولى فهي أن التوبة تبدل السيئات إلى حسنات، وتبدل حال المعاصي إلى حال الطاعات، وكأن الدين من أوله إلى آخره توبة، لأنه في حقيقة الأمر انتقال للإنسان من حالة الانهيار والفساد والدمار إلى حالة العلو والكمال والاقتدار. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله تعالى يذكر مفاسد ثلاثة في الأرض هي أصل الفساد في الأرض، وهي انتهاك الأديان بالشرك، وانتهاك النفوس بالقتل، وانتهاك الأعراض بالزنا. والذي يرتكب هذه المعاصي والآثام والكبائر فهو قد خرق السنن وتجاوز الحدود وأساء بالأدب إلى الشريعة في أصول أخلاقها وفي دينها. ولكن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، أشركوا بالله وارتكبوا الفواحش وقتلوا الأنفس، الله تعالى يفتح لهم بابا عظيما من الرجاء. تأملوا هذه الآية، فيقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا هؤلاء الذين تجاوزوا الحدود. توعدهم الله تعالى بالنار والجحيم، ولكن ذكر استثناء عظيما: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى هذا الاستثناء العظيم. هؤلاء ارتكبوا ذنوبا ثلاثة كبيرة: الشرك، القتل، الزنا. والله تعالى فتح لهم الرجاء، لكن لابد أن يدخلوه من أبواب ثلاثة، لابد أن يدخلوا هذا الرجاء. فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي إلا من تاب توبة صادقة جعلته يقلع من الكفر إلى الإسلام ومن المعاصي إلى الإيمان. إلا من تاب، أي رجع إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، أي إلا من تاب توبة صادقة. إلا من تاب وآمن، وكأن التوبة الأولى هي توبة الدخول في الإسلام، لأن الآية في سياق مخاطبة المشركين، أي أن الله يفتح يعني يفتح الباب في التوبة حتى للمشركين إذا ما صدقوا في توبتهم ورجوعهم إلى الله تعالى. فقال إلا من تاب توبة صادقة وآمن إيمانا جازما، تاب توبة الدخول في الإسلام، وثم بعد ذلك بعد دخول الإسلام حقق الإيمان، ولم يكن الإسلام مجرد كلمة، ثم أدرك أن السيئات، أن الآثام، أن الكبائر تحتاج إلى أعمال وطاعات، وعمل عملا صالحا، أي اعتنى بالأعمال الصالحة لتكون مكفرة لتلك السيئات. ماذا كان الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا الثمرة بعد تلك الآثام، ولأنهم راجعوا أنفسهم فأعلنوا التوبة والإيمان واستمروا على العمل الصالح، هنا يأتي التبديل. أولئك يبدل، معنى التبديل هذا مكان هذا، هذا يوضع، أي تبدلت سيئاتهم إلى حسنات، تبدلت سيئاتهم إلى حسنات بنص القرآن. والله تعالى لم يقل يغير الله يعني كفرهم إلى إيمان، وإنما قال فأولئك يبدل الله، هو الوحيد المستحق القادر، أولئك يبدل الله سيئاتهم، أي جميع سيئاتهم إلى حسنات. وما كان لهذا التبديل من السيئات والحسنات إلا بقوة توبتهم وصدق إيمانهم ودوامهم على العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على التوبة ظاهرا وباطنا، وبارك الله فيكم.
2: الإيمان تيفي.
1: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
4: فتوى علماء.
3: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، أريد أن أقف معكم وقفتين في بيان حقيقة التوبة. أما الوقفة الأولى فهي أن التوبة تبدل السيئات إلى حسنات، وتبدل حال المعاصي إلى حال الطاعات، وكأن الدين من أوله إلى آخره توبة، لأنه في حقيقة الأمر انتقال للإنسان من حالة الانهيار والفساد والدمار إلى حالة العلو والكمال والاقتدار. لهذا يقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله تعالى يذكر مفاسد ثلاثة في الأرض هي أصل الفساد في الأرض، وهي انتهاك الأديان بالشرك، وانتهاك النفوس بالقتل، وانتهاك الأعراض بالزنا. والذي يرتكب هذه المعاصي والآثام والكبائر فهو قد خرق السنن وتجاوز الحدود وأساء بالأدب إلى الشريعة في أصول أخلاقها وفي دينها. ولكن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، أشركوا بالله وارتكبوا الفواحش وقتلوا الأنفس، الله تعالى يفتح لهم بابا عظيما من الرجاء. تأملوا هذه الآية فيقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا هؤلاء الذين تجاوزوا الحدود توعدهم الله تعالى بالنار والجحيم ولكن ذكر استثناء عظيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
2: إن الحمد لله نحمده
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya, dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, para pecinta, pendengar setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Tentunya semoga dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan malam hari ini di edisi 12 Muharram 1447 Hijriah atau yang 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 di tahun Hijriah yang baru, di edisi malam hari ini bersama MC yang bertugas Khairuddin insyaallah taala akan menemani aktivitas para listeners hingga pukul 11 malam hari nanti untuk diputarkan request-request surah-surah yang insyaallah taala akan memotivasi kita, menyemangati kita agar terus mendengarkan lanturan murotal Al-Quran Al-Karim untuk melembutkan hati dan terus untuk menyimak nasihat-nasihat singkat daripada Ustadz untuk membersama kita untuk belajar ilmu syar'i, dan masih banyak tema yang para listeners dapat request dan hadirkan. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah Khairuddin akan membacakan beberapa request-request dari para pendengar dan juga akan menyiapkan request-request atau tambahan tema untuk para pendengar yang belum berani bergabung. Tentunya kita berharap para pendengar yang sudah menyimak setia boleh nih disapa Radio Suara Al-Iman, tidak harus merequest. Saya kaifahalukum juga boleh, dan insyaallah agar kita tahu nih seberapa jauh Radio Suara Al-Iman dapat menyapa para pendengar sekalian. Untuk para pendengar tercinta yang ada di kota-kota yang jauh, Probolinggo, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, tentunya boleh nih disapa. Madura, boleh nih disapa yang sudah menyimak Radio Suara Al-Iman, dan apakah sudah memberikan Al-Iman sudah memberikan manfaat yang banyak, dan kita berharap agar dapat terus meningkatkan program-program Al-Iman untuk kedepannya. Baik, sebelum kita masuk di sesi pertama, sedikit terlambat beberapa menit tadi, insya Allah kita akan hadirkan surah-surah singkat untuk awal pembukaan sebelum kita masuk membacakan beberapa request dari para pendengar sekalian. Mari kita simak berikut ini, selaku MC yang bertugas Khairuddin. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى.

ربي الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها

التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Aliman, sarana penyumbang keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ففروا